0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:20 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, सितंबर के 8 तारीख है और अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سامع نظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو سے ملی ہوئی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ